جميل شيخ سيدي ابو بكر باي جميل الحاج منصور سي باي جميل سرنا ناصر سي ركي جميل شيخ احمد ديانسي ركي جميل عبد العزيز سينيور ركي جميل احمد سي ركي جميل سرنا باي منصور ركي جميل سرنا مولى سي ركي جميل بابا مالك سي ركي جميل مام كورك نداي سالي بي جميل شيخ تيجان شريف ابو العباس احمد تيجان ما يخد المكتوب ما يخد الربان لي مو يجيغل سيو قدفي لي مو قواخي بالله يا رب يوم الخيام

موجو مريم بابا كرغي محمد سيسا مريكتا مريم بابا كرغي موجو كنتم فال أغالي جي مغالبا ما جار مغالبا ما جار برامون تيار يار وچسد واي برمدار بولي بوچ Yeah, I got a job.

كمان الكاتب يبقى مشاكل وليكو يا لندن ومن جاي كون نفسي فيا يا من ما خدمو زينو كمان الكاتب يبقى مشاكل وليكو يا لندن ومن جاي كون نفسي فيا يا من ما خدمو زينو كمان الكاتب يبقى مشاكل

من المجال المنان الباتي اللي بغلال وانما نحن ننام سوق سكر مكتكي لفا نجوم دي تكي واسفا ويدا يلبس من دي أدوك البيت دفلان لواتي ونسونا